0: Mm.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akhibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin wa ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin faqala ta'ala fil qur'anil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك أنت حميد مجيد اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب كل حاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar war bagi ayyukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahu akbar wa aqimish shalah
0: Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استووا صفوفكم واعتدلوا صفوت الله العظيم الصفوت صلي الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله سبحان الله من جهد وجهه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ربنا كلام سواد ورد الله أكبر الله أكبر

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر.

0: Allahu Akbar. Tahiyatul Barak. Tahiyatulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله.

0: أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الحمد
1: سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا نعيما الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب أحسن إلينا ولمن أوصانا وصيناه بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا خيرا قريبا وشرا بعيدا ورضا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله